حلو نيرسم يطمئن خليه يشوف ايده شو يصوت. حلو حلو نيرسم هي منك هدي قشوشه بول.